0: By night, music for your soul.
1: ما شاء الله لما بوع بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف.